0: You are listening to the World Music Mix, celebrating a half century of freedom sounds from the African diaspora and beyond on WOOC 105.3 FM Troy. Listen online, find the names of songs you are hearing, and learn how to find them at www.majorsanctuary.org.
1: أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أحمد الخليل أح